آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا.

أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر في الليل الحمد لله الله أكبر سبحان الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة

غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر في الله وارحمنا جبرنا الله أكبر سبحان الله أكبر تحيات وبركات صلاة السلام عليك النبي ورحمة الله إلا الله بارك الله اللهم إني أعوذ بك من عذاب الكبر وعذاب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم

Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام منك السلام اليك يا السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يجل الجلال والإكرام اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allahu akbar kabira alhamdulillah sayyara subhanallah bikrata wa asila la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billahi al-'alim al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربيانا صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات إنك أخرهم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا متقين اماما ربي اوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان عملا صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله يا رب الرحمن اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وعلي وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم